انا غماني نسينا النهر يا قوله الوران كلو ازن الجام يغني اغدق لو هاتني ريني بجل سجدو.